يا لبالي يا مراد الله يا الغضيف الله يا لبالي يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني يا مراد الله يا الغضيف الله يا لبالي

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين العدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها